شوف اللي خليك إذا ما تسالي إذا ما تدرس السوق، شوف لك السموح المول الشمالية كاراكون ولا شي ناس ميمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد